0: ገለጽዎ ዘኪሮም ኣብዚ ቅዱስ መምህር ናይ ቤተ ክርስቲያን ይብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ቤተ ክርስቲያን ነቲ ነፍሲ ወከፍ ጳጳስ ኣብ ውሽጢ ናይ ገዛ ርእሱ ክህነታዊ ሂወት ከዕቁቦን ከማዕብሎን እተጸውዓሉ ክህነታዊ ግድነታት እውን ኣፍልጦ ክህብሉ ከም ዘለዎም ገሊጾም ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ናይ ቀረባ ብጾት ጳጳሳት ዝኾኑ ተራ ካህናት ብዝለዓለ ደረጃ ንቓል ክርስቶስ ዘፍቅሩ ኣብ ጸሎት ሱር ዝሰደዱ ምስ ቤተ ክርስቲያንን ምስ ምእመናን ህዝቢ ኣምላኽን ዝቀራረቡ ከምኡውን ጥዑይ ስረተ እምነትን ሃዋርያዊ ቅንኣትን ጉስነታዊ ልግስን ሓድነትን ክህልዎም ዝተጸውዑ ምዃኖም እውን ኣጉሊሖም ነቶም ኣባኡ ተረኽቡ ካህናት ኣብ ጳጳሳቶም ወግዓዊ ሥልጣን ጥራይ ዘይኮነስ ምሳታቶም ዝጓዓዙ ኣቦታት ኣብ ብጾቶም ካህናት ከዓ ነዚ ዅላትና ንክርስቶስ እንደልየሉ ብኣጋጣሚታት ዝመልአ ጉዕዞ ጸገማትን ሓጐስን ዝካፈሉ ኣሕዋት ክረኽቡ ከም ዘለዎም ተላበውዎም ጐይታይ ነቲ ዝገበርካዮ ክገብር እንተ ደኣ ኣዚዝካኒ ልብኻ ሃበኒ ብምባል ነቲ ካብ ጸሎታት ቅዱስ ዮሐንስ ዝኣብላ ንኣመንቲ ከምቲ ነፍሲ ወከፍ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተሓድሶ ካብ ልቢ ክርስቶስ ዝመስል ልቢ ከም ዝውለድ ዘዘኻኸሮም ቅዱስ ጸሎት ጠቒሶም ቃለ ምዕዳኖም ክዛዝሙ ደለዩ ንሕና እውን በዚ ምኽንያት እዚ ይብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጐይታይ የዒንተይ ናባኻ ኸልዕል ኣብ ጉዕዞ ክቕጽል ክሰምዕ ብምስትውዓል ከገልግል ብፍቕሪ ክእርም ብትዕግሥቲ ሓጐስ ክእውጀሉ ዝኽእል ልቢ ከም ልብኻ ሃበኒ ክብሉ እውን ጸለዩ ኣብ መደምደምታ እታ ንልቢ ክርስቶስ እትቕበል ቤተ ክርስቲያን ነቲ ዝመርሓ ዝድግፋ ዝከላኸለላን ዘጸናንዓን ዓንዲ ሓዊ ማለት ንዅሉ ብድሆታት ንኽትዋጻሉ ዘድሊ ምድላዋት ሒዛ እትኸይድ እያ ክብሉ ቃል ምዕዳኖም ዛዘሙ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ካቴድራል ቅድስተ ማርያም ዘኣልሜዴና ኣብ ከተማ ማድሪድ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ንክርስቲያን ምእመናን ነቲ ንሰባት ዝኸፋፍል መካበብያ ከፍርሱን ሓነጽቲ ህብረትን ስኒትን ሰላምን ዕርቅን ክኾኑ ተማሕጺኖም ከም ክፍሊ ናይቲ ናብ ሃገረ እስጳኛ ዘካይድዎ ዘለዉ ሃዋርያዊ ዑደት ብፍላይ ከዓ ኣብ መጀመርታ መዓልታት ዑደቶም ኣብ ከተማ ማድሪድ ኣብ ዝተረኽቡሉ እዋን ናብ ካቴድራል ቅድስተ ማርያም ዘኣልመዴና በጺሖም እዚ ካቴድራል እዚ ነቲ ክቡር ኣይቆና ቅድስተ ማርያም ዘኣልሜዴና ዓቂቡ ዝርከብ ኮይኑ ነቲ ንዘመናት ዝጸንሐን ኣብ ታሪኽን መንፈሳዊ ህይወትን ርእሰ ኸተማ እስጳኛ ዓሚቕ ሱር ዝሰደደ መንፈሳውነት ዓቂቡ ዝርከብ ዘሎ ኸ እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማል ሶኑይ ምሸት ዕለት 8 ሰነ ነቶም ኣብቲ ካቴድራል ተኣኪቦም ዝነበሩ ምእመናን ኣብ ዝለገስዎ ቃል እዚ ኣይቆና ኣኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ መካበብያ ጥንታዊ ዕርዲ ማድሪድ ኣብ እዋን ስደት ተሓቢኡ ከም ዝደሓነን ስዒቡ ድማ ገለ ክፋል ናይቲ መንደቕ ምስ ፈረሰ ከም ብሓድሽ ከም እተረኽበን ዝገልጽ ትውፊታዊ ዛንታ ዘኪሮም ኣስተንተኑ እዛ ኣደን ሕዝባን እንደገና ክራኸቡ ዝኽኣሉ እቲ መንደቕ ስለ ዝፈረሰ ምዃኑ ድማ ኣመልከቱ ነቲ ፍጻሜ ከም ሓልዮት ኣምላኽ ገይሮም ብምግላጽ ነቲ ክርስቶስ ብወላዲቱ ኣቢሉ ንምእመናን ዝሕብሮም መንገዲ ከም ዝሕብር እውን ገለጹ እቲ መንደቕ ምፍራሱ ኣብ ፈለማሕን ፍሽፍሽን ወጥርን ክፈጥር ዝኽእል እኳ እንተኾነ ሓድሽ ኣጋጣሚታት ክኸፍትን ንተሓድሶ ኩነታት ክፈጥር ከም ዝኽኣለ እውን ገለጹ ናብ ዘመናዊ ሕብረተሰብ ምልስ ብምባል ብዙሕ መናድቕ ከም ዘሎ ብምዕዛብ ኣብ ክንድኡስ ምክፍፋልን ምፍልላይን ወጥርን ከም ዘሎ ኣስተብሃሉ መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ሰባት እዚ ዕንቅፋታት እዚ ክገጥምዎ ዘለዎም ኩነታት ከስዕበሎም ከም ዝኽእል ብምፍራህ ክዕቅብዎ ወይ ዕሽሽ ክብልዎ እዮም ዝመርጹ ደኣ እምበር ከርሕቕዎ ኣይፍትኑን እዮም ክብሉ እውን ገሊጾም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቀጺሎም መልእኽቲ ኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘኣልመዴና ሓድሽን ጽባቕን ነባርን ነገር ንምህናጽ መናድቕና ንምፍራስ ፍቓደኝናታት ክንከውን ኣሎና ክትብል ትምህረና ምኽንያቱ ከምዚ ንምግባር ካብ ህጹጽ ጸገማት ሓሊፍና ብሓባር ንቕድሚት ንምስጓም ዘድሊ ቦታ ስለ ዝፈጥር እዩ ክብሉ ድማ ኣመልከቱ ብድሕሪ እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ኣባኡ ተረኽቡ ምእመናን ኣብ ምስክርነት እምነትን ልግስን ተስፋን ጸኒዖም ክቕጽሉ ኣተባብዕዎም ነቲ ፍቕራዊ መደብ እግዚኣብሔር ኣቦ ምእንቲ ኸስተንትኑን ኣብ ሓደ ስድራ ቤት ከም ኣሕዋትን ኣሓትን ኮይኖም ምእንቲ ኽነብሩን ብፍቕሪ ኽጸንዑን ከምኡውን ኣብ ዓለም ተልኽኦም ንምቕጻል ብተስፋ ክብርትዑ ተማሕጸንዎም ጐይታ ምስ ህዝቡ ከም ዝጓዓዝን ንሰናይ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ጻዕርታት ከም ዝቕበሎን ብምትእምማን ክርስቲያን ምእመናን እውን ኣብ ክንዲ ምክፍፋል ሕብረት ዘለዎ ሕብረተሰብ ንምህናጽ ኣበርክቶ ኽገብሩ ተጸዊዖም ኣለዉ ክብሉ ተላበውዎም رسالي كان باباسات قال معدانو مع مززام نقدست دنجل مريم ناي وداسي دنجل كبلو بمقلاز ناي نونا دنجل مريم زا المدينة أبنتن أمالا دنتن ونتقيسوم مؤمنان نخرستوسن نبيتا خرستيانن زلوون فقري كدل دلوون سأليوم بزخم زدما ما سرحا دنتن ممسرات كمونتي أدماساو قوانقا حبرتن حوونتاوي فقرن سنيتن مملاس كحقزو كمزخلو عمل كتولوم عمود داتار سليك عنا باباسات نتوم مؤمنان ناب أدنتاوي كنكن كدست دنجل مريم بحدري أوفايوم حنزت سلامن فقرن كخونو كتحقزو عموون سأليوم
1: رسالك أنا بابا ساتي للمبل عصر تربعته عبر سكتما مادرير سباينا عبر سرسام على طوع الأم بقلق على أبالات ولده كانت قدات عمز من الزخانو بحطاو ركب كم زكايدو ناي كدست من برزينا كفل محتم المقلاتي أفليتو رسالك أنا بابا ساتي للمبل عصر تربعته علت شمونت سنة بأبالات ولده كانت قدات عمز من الزخانو سباينا ويان كم التراخبو ناي كدست من برزينا كفل محتم والنحالة في ما تيبروني حبيرو قدوس أبونام بتم أب مدقافن مسنعين قدات ستوافرو أبالات بتكرسة مزتا سنعيو شدوشتا بقالقالة أبالات ولودة كهنات قدات عمت مزخونو كم تراخبون أبتي نعستات حد ساعت زوصر قلاو ركب نفس وكف كابتم أبت بوتاز تراخبو كابنا قزا رأسو مرير ولك أو تمكروتات تموركيزوم رأسالي كان باباساتن بتكرستيان نخمززا عمسال زحزن قدات أب بتكرسان زوحابو نايم لاش ود نات زيادة وزيتاوز قبر مخانو قليتو أسعيبو رسالي كان باباسات بفقرن بتنقاق انسامعهم كربتهمن كربتنا يمن لعقل سيوم محبر سبار رقاقيتهم كم اون اتي التقبلو حسابات نتوسخت عارتات مسارات كم زخوون نمن رقاقات زلوهم توفاينت داقيمون بمرقاقات بزخم زد ما بيتا كريستيان قوسلي فوسن حوية زراخ بولا ناي دحن الناتن منفسوا حاليتن زلو بوتا متان كتكوون ايو اتوم قدات اون سقعا يوم رسالي كان باباسات ناتوم زقبرو خوين كم تسمعوم يرقاق تسوبيلو ازي بحطاو ركب زقدو سابونا كاب رومانا بسباينا قدم من قالوم ببيتا كريستيان كم تودب بمقلات بزعبا اتي زتخايد ركب عبق عربا اوان توسخ زرزر حبريتا كوها بموخان بمملكات عبزق عربا عمتات نمكل خالن كحسان زعلم تفلالي تبقصوتات زقابرات بيتا كريستيان سباينا زساقي قداي ايو ابوار حمقابيت نزمرير كون النت بحقن فتحن المفتاح بناي سباينا قباء باباساتن قباء محبرات سبو فيه هوات اب سباينا بيت مخر منسترات سباينا سممع كم زقابرو دم عزق اخيرو اتي اتو بحطاو ركب مستيك انميوم زنبرو عرستاليك عنا باباسات زقابرو ركبات زماسا سالكوينو رساليك عنا باباسات بنيليكتوس مبال عصر تشدشت ابكل التشعن شامونتان عم تمحرات نعم حبرات من قصات أمريكا كوم أون نعم حبرات نقصناتن أوستراليان جرمانن أبزق بروما بصاح رساليك عنا باباسات فرانشيسكو نعم أيرلاندن تشيلن بورتوغالن بلجيمن أبزق برو كوحزو أون تمساس على ركب أكايدوم كم زنابرو يزخاخر كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسجن ناي لومي مدب فنونا أبزي الزازم أبنيت بح مدب فنوك سابن الراخب بدحان سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቕርብ። ናይ ልምዓለት 10 ሰነ 226 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈኖናር ሰሪቃና ጳጳሳት ኢልመበል 14 ኣብ ስፓይና ክሳብ ዕለት 12 ሰነ ናይ ዘካይድዎ ዘሎ ሃዋርያ ዕደት ናይ ዕለት 9 ሰነ ውዕሎ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈኖና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሚ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግንን ዕድም ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈኖና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ምስቶ እምነቲ ኣብ ሃገረ እስጳኛ ዘካይድዎ ዘለዉ ሃዋርያዊ ዑደት ኣብ ምስንዳው ንዝሓገዙ ወለንተይናታት ተራኺቦም ክርስትያን ምእመናን ከዓ ኣብ ዓለም ንዓይት ዓመን ንዘይብል መባኩዕቲ ክኾኑ ኣተባብዕዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ትማሊ 3209 ሰነ ነቲ ቀዳማይ ክፋል ሃዋርያዊ ዑደቶም ናብ ሃገረ እስጳኛ ንምጥቕላል ምስቶም ነዚ ምብጻሕ እዚ ኣብ ምስንዳው ዝተሓባበሩ ወለንተይናታት ብምርኻብ ዛዘምዎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ትርክቦም ኣብ ዘካፈልዎ ሓሳባት ጻዕርታቶም ንጐይታናን ንቤተ ክርስትያንን ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ካብ ዘለዎም ፍቕሪ ተላዒሎም ብምግላጾም ንኣገልግሎቶም ልባዊ ምስጋናኦም ኣቕረቡሎም። ነቲ ልባዊ ልግሶም ብምንኣድ ድማ ነቲ ወለንተይናታት ንምርካብ ዝነበረ ጻውዒት ብኡ ንብኡ ምላሽ ዝሃብሉን ካብቲ ዘድሊ ንላዕሊ ብዙሓት ግዜኦም ከም ዘካፈሉን እውን ገሊጾም። ብዙሓት ሰባት ካብ ዕለታዊ ስራሕ ዕርፍቲ ወሲዶም ገሊኦም ከዓ ነቲ መደባት ንምድላው ንሓያሉ ኣዋርሕ ምሉእ ብምሉእ ገዛ ርእሶም ብምውፋይ ኣብርክቶ ከም ዝገበሩ ብሞሳ ዘከርዎ። ነፍሲ ወከፍኩም ልብኹምን ኣእዳብኩምን ሓሳባትኩምን ተውህቦኹምን ፍሽኽታኹምን ብምሃብ ዝከኣለኩም ኩሉ ጌርኩም ኢኹም ክብሉ ድማ ኣመጐስዎም። ኣምላኽ ንሱ ጥራይ ዝፈልጦ ዓስቢ ሃብኩም ክብሉ ድማ መረቕዎም። ኣብ ኩሉ ቦታ ንዝርከቡ ክርስትያን ምእመናን ናይቲ ንዓይት ዓመን ዘይብል ፍቕሪ መባኩዕቲ ክኾኑ ኣተባብዕዎም። ነቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ማይ ብሑቕ ዝሃቦ ምሳሌ ብምዝካር እዞም ወለንተይናታት ዘርኣይዎ ልግሲ ንክርስትያን ምእመናንን ንኻልኦትን ብምክንኻን ንማይ ብሑቕ ሕብረተሰብ ብኸመይ መባኩዕቲ ከም ዝኾንዎ ዘርኢ ምዃኑ እውን ገለጹ። ንዓይት ዓመን ዘይብል ምዃን ማለት መልክዕቲ ሰብኣውን ስነ ምግባራውን መንፈሳውን ስፍሓት ሕብረተሰብ ከም ዝዓቢ ዝገብር መባኩዕቲ እዩ። ፍልይ ዝበለ ገጽ ናይታ ከተማ ኣምላኽ ድማ እዩ በሉ። ኣብዛ ጥቕሚ ገዛ ርእስኻን መኽሰብን ብምድላይ ዝመልአት ዓለምና ክርስትያን ምእመናን ወላውነቶም ክመልሱልና ዘይክእሉ ሰባት ሰናይ ምግባር ዘጠቓልል እኳ እንተኾነ ናብ ምሉእ ሰብኣዊ ምዕብልና ዝመርሕ መንገዲ ክሓስቡን ክነብሩን ኣለዎም ክብሉ ድማ ተማሕጸንዎም። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንመንግሥተ ሰማያት ከም መባኩዕቲ ናብ ዓለምና ኣምጽኣ ነቶም ዝሓመሙ ሰባት ድማ ብመስዋእቱን ብሓዊ ቅዱስ መንፈሱን ኣሕወዮም። ድሕሪ ሞትን ትንሣኤን ደቀ መዛሙርቱ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ከም ምልክትን መሳርሒታትን መንግሥቱ ገይሩ ፍቕርን ፍትሕን ሰላምን ኣብ ዓለም ከስፍኑ ለኣኾም በሉ። ክርስትያን ምእመናን ንመንግሥቲ ኣምላኽ ብስብከትን ብፍላይ ከዓ በቲ ምስ ወንጌል ዝሰማማዕ ኣነባብራ እዮም ዘስፍሕዋ። ነቶም ወለንተይናታት ስለቲ ዘርኣይዎ ልግሲ ደጊሞም ኣመስገንዎም። ብፍቕሪ ኣምላኽ ዝመልአ ዕዮኦም ንከተማ ማድሪድ ንመንግሥቲ ኣምላኽ ንኽትቅበል ከም ዝሓገዝዋ ድማ ገለጹ። እዚ ዅሉ ጸጋዩ ድማ በሉ ቅዱስ ኣቦና። እቲ ምስጢር እዚ እዩ። እታ ንጸሓይን ንኸዋኽብትን እተንቀሳቐስ ፍቕሪ ኣምላኽ ንልብቶም ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እተራኸቡ እውን እቲ ትንክፍ ፍቕሪ እያ። ከመይሲ ንሱ ባዕሉ ካብ ምቕባልሲ መሃብ ይባርኽ ስለ ዝበለና ኣብ መደምደምታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ነቶም ነዚ ሃዋርያዊ ዑደት እዚ ዘዳለዉ ወለንተይናታት ኣብዚ ኩነታት እዚ ዘሕለፍዎ ተመክሮ ብትሕትናን ብጽኑዕ እምነትን ልግስን ኣብ ኣገልግሎቶም ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ናብ ካልኦት ከም መሓላልፍዎ ኣተባብዕዎም።
0: ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልመበል 14 ኣብ ማድሪድ ኣብ ዘካይድዎ ዘለዎ ሃዋርያዊ ዑደት ዕለት 9 ሰነ 3 መዓልቲ ውዕሎ ኣብ ባይቶ ስጳይና ታሪኻዊ ዑደት ብምክያድ ምስ ግዳያት ክህሰት ብምርኻብ ኣብ ካቴድራል ኣልሙዴና ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ከም ዘካይዱን ምሸት ካብ ርእሰ ሰበኻታት ማድሪድ ምስ ዝመጹ ኣስታት 80,000 ምእመናን ዘካይድዎ ናይ ጸሎት ዋዜማን ዝማዕከለ ምንባሩ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ኣብ ማድሪድ ኣብ ዘካይድዎ ናይ መወዳእታ ምሉእ መዓልቲ ውዕሎ ኣብ ህዝባዊ بايتو سباينا تاريخ عدد بمكياد لومي أب علماء مدرخ كاب زلو أقدست قدات مالت بزعبا سباو كبري سدات مكلخال هيوات داقما عدكي صدرا بيت سبسرعو أستو علو سلام كم زستنتنوز حبرة زينا فاتيكان أصعبو فتحة وحبرة سبن معوات اتمسارت نتزاي قاس كبري نفسو كف سب أفلتو محب كخوون ألو بزمان ترزر سريكان باباسات ليون نبتين حلنا حقرات سنة مقبراوي مسارة عالم زفتها يزبلو زحزين مع تسدت أقنعهم كنت تسدت نتات تمزابلت أب حزب ذات قورة نخوص زقددهم سورتان قطة تزملس كنوز العقنت زيبلو محدرة وحز سدت تراي زخيد ملاش كوها بيتصوعو أصعب من دما زحمم سعر زخونة نفس وقف كنات أب مودة تجزيه وسقطة أصوار كجبر زكالو كان تخونة حق إن أنا نبار السلام عن جن فتسمو كهانت أي كإلن سلزي أقدس النت زادة كم زق لحو أفليتو كبزبعو بيتو سباينا تصنع بيتم بزنا برم مدى بمسارات مس بزعت من أحوات من بابسات سباينا كم تراخبون أبو أب زسمع وان وسرن قد تاون مدرة نبابسات حد النت كحلو زادة كعبيو مفللاي كفوسون جوزون عيتي أبت حتى حاليوتهم استوحبهم حزبي كسنيون كم التلعبو حيد بيتا كريستيان كاب عبيت تساقاتات زيكونس كاب كردسنا دكان كاب حبرات قواسوطان كاب تحوتن تسونعون تأمان النت نايتهم بمنفس كم الرحز فاقلون ايو انكبلو أتسخاخيرهم بيتا كريستيان خلوط كريستيان حيمانوتاتن كالوط حيمانوتاتن نتم زي أمنو نبرك ساوي سب السلطان نقلهم نحبرو الربحاز سرحو سنايد اللي تزلون سباتن بزيادة بناس النت كتزارة بمأنت أبو وشتا سلام زلوا خد كون يد اللي زبل حساب كم زس مرولو زينا باتي كان أفليتو أبو منغو حزباو في تسامي تاعتهم رسالي كان باباسات يون مبل حصر تربعة أبو سباينا بغلغل أبالاتو لدك خنات قدات قهسات نزخونو ناي بحت زت أكايدهم قدو سنتهم نسجدش تقدات كم زت تراغبون اتي مستم قدات زكايدو ناي بحت ركب لارغا حالة ساعت كم زوصر دما ناي قدو سنمبر زينان كفل محتمن وانا حالة في بروني أب زقربوت أب زعب كم زحب بران اتهم قدات بيت كريستيان نخمز امسل زحزن قدات اتهبو ملاش زياده وصيتاو نمكبر زعلمه اما متات زقرب كم زخونن اتهم قدات رسالي كان باباسات سقايوم ناتم زغبرو كوينو كم زسمعهم اون يرغاغصو كم زباله زينا فاتيكان يحبر مشات رسالي كان باباسات اب مدريد ابزركب كاتيدرال انو نقدس دنجل مريم زعل مودينا ناير سسبخات مدريد حلويت قدستي ناي طلوت سنة سرعات كم زكايرون نتي مسلي قدس تدنقل ماريام زتنبرلو فراس مندق أبزس معوك على معدان حدش سبوقن نبارن نقر كنحان نتس فقاديناتات كنكوون زعد منا ايو انكبلو بمستنطان نخلوم كاب مسكرنات امنتم كيبو خلوط محتينام نبدنقل كتمت دما كم زعد مزينا فاتيكان افليتو انا كم زقمتو نحادت صوتاي كحسو اقري أبزي ناي سبورت ميدا شتوم مزقاب ابهيووتم نباري أسر زقدف نقر ايو جن لومي بيتا كريستيان مادريد بحاق زير الساع شتو أمزقيبا ألا انكبلو دما أبتي أبا عبي ناي مادريد برنابي التصمينة سبورت ميدام سلعلي سمعاني أشعز قمت هزبي رئيس سباخاتات مادريد تراخيبهم أبز اسمعهم مرر بمملكات أكالبهم كاب علماوي عوات نبز عموق عوات أبز بالحاسة بغيرهم تبقتي أقلسي أو الصدرابت بمخانهم دما زتسمعهم حقو سقاليتهم أقدس النتن تبق إن مزمورن موزيك عن بمستوعال كل سب نتي منفس أو سنة باب حياون نت داق ماي كنم محر بدهو ايو بزي ازي اوا جونجل اونا كي ترفه زي سبو زدقاقم ترقم زي بلون زي سمرن زي متأمامانن بوتا زهبي خوون انقبلو استبخيلهم مادريد كامرس سباخا بيتا كريستيان متن بحابار كوينا نتم بمسلطاتن كالاتن زيدب دبو جنكا فتحزت اميونا نحاك ازت امون بلوزات حيلتات سبعون نتفتح وانجلهم سكرناتي كتقرب سلا الدخل اي تفروهو بيلهم نابناي وانجل موزيكا امر ملس بيلهم ازي موزيكا زخاء نسبات ابلبي مسزبات زحت قبالنات كم تسمعهم يقبر نخلهم كم كفوت متحاف قدوس كونو فقري نخلو سب كم بيتو خوينو كم تسمعو زقبر كوانقوا اي بزبل عستنتنو ما مدر أم كم زعزة مزينة فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات لين مبال عصر تربعته أب سباينا ناب بارتشولونا أب زعاتو لأوان اتنايت كبابي بيتا كريستيان نقود صابونا لمقون ولدعونا كبابلا كم زقبر اللوم زينة فاتيكان يحبر رسالكان باباسات ليون منبل عصر تربعته أب بارتشلونا مسبتسحو أب كاتدرال تاكتما نفركم حالة تسألات كمز مرحون محبر سب كاتوليك دمما مساخها خرن النبيات حدنة كوخونو كمزة تبابع زينا فاتيكان أفليتو كالاي إقر عدد رسالكان باباسات ليون منبل عصر تربعتنا بسباينا بسألات فركم حالة أب بارتشلونا كاتدرال كدوس مسكالن كدستي أولاليان بممراح ناي بارتشلونا عدتم كم زبقاسون كدوس النتم معروفة نفرتم سبتحو بباباساتن قبعي محلي تاويان سب مزن أبالات سبو فيه هواتن تمحرز راك هنات سرحتيناتات كاتدرال ولنتيناتاتن بزحب بزلو وممالقسات ناي حقوس أكبابلا خمز قبرلوم زينا فاتيكان أفليتو كاتدرال كدوس مسكالن كدوس أولاليان مسعتو ناي فرق محل تسألوت كرم ممرحم أبفيت كدوس كربان حدسير ناي قل تسألوت أقريبا مسابقعو مزمران مخفت مزمور مس أقربو أبتناي فرق محل تسألوت أبزلق قسو سبكت مؤمنان مرعاتن أكالن كستنتنو كمز عدمو زينا فاتيكان أفليتو بتاكرسان بقدامنتن دعلو خلون فقرتي مرعات مخانا قليتهم كاتولي كام محبر سبب بارتشلونا مستي حبتام بزحنة هيابات منفساو وهبات والكاو زنتاتات نزي مسكر ايو كم زبالو زحبر زينا فاتيكان اسعيبو املاخ ابزي كتلو دلايو ايو مخنياتو بحبر بمخانكم اباخاتكم فلين كدسن تباقن سنناين سلزفتو ايو لومي نتي اب بارتشلونا زل محبر كدسان كتوكلو مريتكم اللو بيتا كريستيان فرانايتي زي قدمن كاب اكزيابير زمت سن نای فقر تجبر مخانا اسمیرم از معلت بته کریستیان بتحوتن امسکانن لبی کتفکر به مفکاد لعل خلو تعبی مخنیاتو اتام با عملخ زفکر ترای ایام مسکال عط نای فقر سرح که هانتو زخلو کم زبالو زینا باتیکان افلیتو کتیلام نتخالای مسلم معلت نتی اکال زبال کال انکستنتنو کلاتنا مس کریستوس حدا اکال مخانا تعذیبم لک عکمتی اب حدا اکال زلو زحیلو کال عط زدهم عبالت اللو بتوساخي قال أبالت بيتا كريستيان رؤيات كوينام ندقاو عالم رؤي زخون عيوتات كفتسمو انكالو قال دما هبو آن كابووش تمز سرحو أبقاليو عقات آمتات بزي مكورات زسرحون زخون السبكة يستبحال اللوم أقدست عمامات زفتسمون إيام أبك إرما خمز زبالة بزحنت نحنا حدنا سلزلونا حيالات إينا بعد منفس دما هاو سلزخوننا إنا ندحن بموبال مؤمنان نحدنك قدام النتك هبلو التبابعهم أبزا بوقين مفللين زعانوة عالم كمو أون أبتنا تبتاتنن ولك أونتن الناوسخ زخيد زلو حبرة سب رسالي كان باباسات نهي كريستيان سماعتات كخونو تمحتينهم مالت ناي حدنت ناي مقبال ناي سنيتن ناي سلامن مسخ آخرن نبياتن ولا أون بواقة مسواتنتن رأسك حداتن انكبلو زلقسو السبكت كم زازمو زينا فاتيكان أفليتو
1: رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته أب كتما بارسيلونا أب تقبرين عيس ألوت سنسرعات نمان سيات منفساو هرفانوم كقلبولون أم منغوس قاين أمراو حمامن أب هلاوي أملاخ كوكالون كمون يقرم ببال كم حدا تقبار زيكونس كم كاس بقاس ناي محواين عركن قعزو غيروم كرئيوو التبابعوهم تمالي سولوس إلى تشعات سنة أبتي أب كتما بارسيلونا زركب لويس كامباني أولمبيك زت سمينا سبورت ميدا مسمن سياتا بتقبرة نايت ألوت سنة سرعة تساتيفهم بزعبة تحدسوا أمراو تعنان سقاين عمز أني قريتان زقلز إتوم من سيات نزقرب وسلستا مسكرنا تاتدما ملاش حابولو رسالي كان باباسات نتياب زقرب أوان مستيرة تمكات التقبلة من سي فيران أسالتون تفلات نتن النهال لو كنسو بزعبة زحلفو بادو نت زهابو مسكرنا تغيسوم كمزز عمساله كات كنفرحو زي قباد عمبر كنقبلو كمزلنا قلسو نحنا نمو داتا زي بلو هيواتينا تفتيرنا دما بلو سلزخ آيو نفس وكف وسون أدماس نفس وكف سقومتتات نفس وكف عوت النهال لو كنسو نقدميت زدف عنان من داي كنقصل زعدمنان ازيو كبلو نمسكرو لهم نتي عملخو طاقوت مخصب نسراحن كمون رئس عملخو كبلو زقلسو حسابا ملكيتو موين أتنققو نحلنانا نمدن زازن نتوسنا الرأي حبرت سبن مقراز انتباهيلو تدالو مدن زازيو كبلوين تصوعوو أبكندوس نمان سيات واترو أغالبو أمز سرق بهلي سغطان وشتاو زمونان بممعبال كشنفوو التبابعوو نوشتخم رأيو كبلوين تمحصنوو بفتنة هواتن دقاو فتناتاتن أي تلواوتو سقطا معبلو من البات عمعالتي نحيدة دقايق حانسا ونجيل نمنبابن مس عملاخ نمزرابن قزيه هالخم كبلو دما تلابووم እቲ ካልኣይ ምስክርነት ካብ ካሚርና ዝስማዕ መንእሰይ ዝተዋህበ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ምስ ጭንቀትን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምስ ፈተነ ቅትለት ዝገበረቶ ቃልስን ብግህዶ መስከረት ፍጹም ጸልማት ኣብ ዝመስለሉ እዋን ኣምላኽ ኣበይ ከም ዝርከብ ክትሓትትን ከላ ድማ ነቲ ንሳ ካልኣይ ዕድል ክትብል ዝጸውዓቶ ነገር ከም ዝረኸበት እውን ገለጸት። ስለቲ ዝረኣየቶ ትብዓት ኣመስገንዋ። ኣእምሮኣዊ ጥዕና ኣብቶም ዝማዕበሉ ሕብረተሰብና ወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ገለጹ። እዚ ንሰባትን ንጥዑይ ሚዛኖምን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ጸቕጥታትን ትጽቢታትን ንውጥረት ዘቃልዕ ናይ ምዕባለ ኣተሓሳስባ ዓሚቕ ጌጋ ከም ዘሎ ዝሕብር ምልክት እዩ ድማ በሉ። ብዛዕባ ሕማማት ክርስቶስ ብምስትንታን ብዛዕባ እቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሕለፎ ስቓይን ክሕደት ደቂ ሰባትን መከራን ጠቒሶም ወዲ ኣምላኽ ንዅሉ ጭንቀትን ጽምዋን መከራን ደቂ ሰባት ኣብ ስጋኡ ማለት ኣብ ገዛ ርእሱ ተቐበሎ ክብሉ እውን መስከሩ። ኣብቲ ጸልማት ሰዓታት ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክመውት እንከሎ ንስቓይና ተኻፊሉ ገጽ እትርሕሩሕ ኣምላኽ ገለጸልና። ኣብ ስቓይ ኣምላኽ ከም ዘየለ ክመስል ከም ዝኽእል ኣፍልጦ እኳ እንተሃብሉ መስቀል ግን እተፈልየ ዛንታ ክነግረና ከም ዝኽእል ኣትሪሮም ተዛረቡ። መስቀል ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ከም ዘይሓድገናን ኣብ እዋን ስቓይን ጽምዋን ምሳና ከም እተሰቕለን ኣብ መንጎና ከም ዘሎን እዩ ዝነግረና ክብሉ ድማ መዓድዎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንክርስትያን ምእመናን ብዛዕባ መከራ ሓደ ተራ ዝኾነ መግለጺ ከይህቡ ኣጠንቀቑ። ንቓንዛ ደቂ ሰባት ላዕሊ ላዕሊ ጥራይ ብምርኣይ ናብ ፍቓድ ኣምላኽ ወይ ምስ ገለ ምስጢራዊ ውጥን ብምትሕሓዝ መንፈሳዊ ክንገብሮ የብልናን በሉ። ኣምላኽ ንመከራና ኣይደልዮን እዩ፣ እኳ ደኣ ንመከራና ምሳና ኮይኑ እዩ ዝካፈሎ። እቲ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ምስክርነት ካብ ሓንቲ ሰሲልያ ዝስማ መንእሰይ ዝተዋህበ ኮይኑ ንዝወረዳ ዘቤታዊ ዓመፅን ወልፍን ካብ ስድራ ቤታ ምፍላይን ዝመልአ ቈንዕነታ ኣዘንተወት። በቲ ኣብ ማእከል ካቶሊካዊ ክንክን ዝረኸበቶ ደገፍ ድማ እምነት ምስ ረኸበት ኣቦኣ ነዲያ ክቐትላ ብምፍታኑ ብኸመይ ይቕረ ክትብለሉን ምስ ኣምላኽ ብኸመይ ክትዕረቕ ከም እትኽእልን እውን ሕቶ ኣቕርበት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መጀመርታ እቲ ንገዛ ርእሳ ኣምላኽ ኣበይ ነይሩ ኢላ ተሓቶ ዝነበረት ሕቶ ጠቒሶም ኣስተንተኑ። ነቲ ብሕድሪ ንዓና ተዋህበና ሓላፍነት ተመሊስና ንኣምላኽ ክንህቦ ኣይንኽእልን ኢና በሉ። ኣምላኽ ካብ ላዕሊ ብኡ ንብኡ ዘድልየና ነገራት ብምሃብ ከም ዝምልሰልና ወይ እከይ ንኸይፍጸም ብተኣምራታዊ መንገዲ ከም ዝከላኸለልና ክንሓስብ ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ ክንዲኡስ ንኹነታት ዓመፅ ሕብረተሰብ ንገዛ ርእሱ ክምርምሮን ክፍውሶን ከም ዘለዎ ገለጹ። ዓመፅ እንተኣልዩ ስስዐ ኸኣ እንተሰፊኑ ኣብ መንጎ ኣባላት ስድራ ቤት ዘላ ፍቕሪ እውን ናብ ጽልኢ እንተተቐይሩ ንቀላሳ ሓይሊ ሕብረተሰብና ባህሊ ውልቀ ሰባትን ፈተናን ዓመፅን ኣብ ሕቶ ከነእትዎ ኣሎና። ኣምላኽ ግን ኣይኮነን ብዛዕባ እዚ ዝሕተት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዛዕባ ይቕሬታ ክምልሱ ኸለዉ ከም ሓደ ተግባር ዘይኮነስ ቀስ ብቐስ ዝካየድ መስርሕ ገይሮም እዮም ዝገለጽዎ። ይቕረ ምባል ውሳጣዊ ቁስልና ዘሕውየልና ሓያል ፈውሲ እከዩ፣ ከም ክፍሊ መስርሕን ጉዕዞ ህይወትን ጌርና ክንርእዮ ኸኣ ኣሎና በሉ። ነቶም ከቢድ ስቓይ ዝወረዶም ይቕረ ምባል ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ኣፍልጦ ብምሃብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣምላኽ ነቲ ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ዘሎ ዝቖሰለ ቦታታት ከሕውየልና ብምሕታት ከም ዝጅምር እውን ኣጉልሑ። ናብ ይቕሬታ ክንበጽሕ ብንኣሽቱ ስጉምትታት ንቕድሚት ንጓዓዝ ክብሉ እውን ተላበው። ምስ ዝሓለፈ ኩነታትና ዕርቂ ምግባር በብቕሩብ እዩ ዝካየድ ድማ በሉ። ይቕረ ምባል ማለት ናይ ግድን ነቲ ናይ ቀደም ርክብ ምምላስ ማለት ከም ዘይኮነ እውን ኣነጺሮም ገለጹ። ብፍላይ ከኣ ዓመፅ ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን ንሰብ ጽቡቕ ዝንባለ ክንሕዝ፣ ንዅሉ ዓይነት ጽልኢ ወይ ሕነ ምፍዳይ ክንነጽጎ፣ ብእተኻለና መጠን ነቲ ርክብ ከነዕርዮ ክንጽዕር፣ ምናልባት እውን ምእንቲኡ ክንጽሊ ንኽእል ድማ ኢና በሉ። ኣብ መደምደምታ መልሶምን መደረኦምን ነቶም ዘሳቒ ተዘክሮታት ዘሕለፉ ሰባት ተስፋ ኸይቈርጹ ኣተባብዕዎም። ኣምላኽ ቀስ ብቐስ ንቂም ናብ ምሕረትን ርሕራሕን ክቕይሮ ከም ዝኽእል ክተኣማመኑ ድማ ተማሕጸንዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ምስ መንእሰያት ድሕሪ ምዝርራቦም ኣብ ምሳሌ ኒቆዲሞስ ዘተኰረ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ኣካፈልዎም። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ መንጎ ምጥርጣር ሕይወት ትርጉምን ሓቅን ፍቕርን ዝደሊ ከም ናይ ለይቲ ነጋዲ ምዃኑ እውን ገሊጾም፣ ንሕና ናይ ፍቕሪ ለመንቲ ኢና፣ ብሓቂ ድማ ንጠምዮን ንጸምኦን ኢና በሉ። ዝድግፈና ዘነቓቕሓናን ምስጢር ሕይወትና ንኽርዳእ ዝሕግዘና ዓሚቕ ትርጉም ድማ ንደሊ ኢና። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሕይወትን እምነትን ኣብ ጸልማትን ሕንፍሽፍሽን ጥርጣሬ ከም ዘጋጥም ኣስተንተኑ። ይኹን እምበር ነዚ ህሞት እዚ ከም ምልክት ፍሽለት ጌርና ኣብ ክንዲ ንርእዮ፣ ነቶም ኣባኡ እተረኽቡ ከም ናይ ተሓድሶ ኣጋጣሚ ገይሮም ክርእይዎ ዓደምዎም። ኒቆዲሞስ እዘን ለይቲ ዚአን ንህይወትናን ንናይ እምነት ጉዕዞናን ንነብረሉ ዘለና ታሪኽን ዘሰኒያና ናይ በረኸትና ለይትን ናይ ዳግም ውላድና ስፍራን ወትሩ ሓድሽ ህይወት እትውለደሉ ማህፀንን ምዃነን ይምህረና ብሉ ጸልማት ነቲ ሰባት ዝኽደንዎ ናይ ገጽ ጭምብል ቀንጢጦም ነቲ ኣድላይ ዝኾነ ነገር ክገልጹ ከም ዘኽእሎም ብምግላጽ ኣምላኽ ለውጢ ከም ጻኣሉ ዝኽእል ባዶ ቦታ እዩ ክብሉ ብምስትንታን ሓድሽ ነገር ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣስተብሃሉ እቲ በታለይቲ እቲኣ እተፈጥረ ባዶ ቦታ ወላ እውን መልክዕ ስቓይ ወይ ዕጋበት ተስፋ ምቑራጽ ወይ ዘይምትእምማን እኳ እንተነበረ ሓድሽ ህይወት ንኽትቅበልን ንኽትልወጥን ንምሕዳስን ሓደ ኣጋጣሚ ክኸውን ይኽእል እዩ በሉ ኣብቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኒቆዲሞስ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ወንጌል ተመርኩሶም ኣምላኽ ንደቂ ሰብ ብኩነኔ ዘይኮነስ ንምድሓንን ንምምላስን ባህጊ ከም ዘለዎ ኣጉልሑ በዚ ምኽንያት እዚ ንሕና እውን ንለይቲ ክንፈርሕ ኣይተጸዋዕናን ናይ ገዛ ርእስና ለይቲ ይኹን ናይ ቤተ ክርስቲያን ከምኡ እውን ኣብ ከባቢናን ኣብ ሕብረተሰብናን ዘሎ ለይቲ ክንፈርዶ የብልናን በሉ ናብ ዘመናዊት እስጳኛ ምልስ ብምባል ነቶም ኣባኡ እተረኽቡ ምእመናን ብዛዕባ እቲ ንሕብረተሰብ ዘጋጥሞ ዘሎ ብድሆታት እንተላይ ድኽነትን ማሕበራዊ ምክፍፋልን ባህላዊ ለውጥን ብቕንዕና ካሓስቡ ጻውዒት ኣቕረቡሎም እዛ ሃገር እዚኣ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብኽብሪ ዝነብረላ ኩሉ ሰብ ከም መንነቱ ዝፍቀረላ ንዅሉ ባህ እትብል ስፍራ ክትከውን ትኽእል እያ ድማ በሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስተንትንኦም ኣብ ምዝዛም ንዅሎም እቶም ካብ ርሑቕ ዝመጹ ነጋድያንን መንፈሳውያን በጻሕትን ብርሃን ወንጌል ካብ ለይቲ ናብ ብርሃን ክመርሖም ከም ዝኽእል ብምትእምማን ንኣምላኽ ብግሉጽነትን ብምትእምማንን ክደልይዎ ኣተባብዕዎም ኣምላኽ ዝኾነ ይኹን ነገር ክጠፍእ ኣይደልን እዩ ክብሉ ድማ ደምደሙ ሕጂ እውን እንተኾነ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክህበናን መወዳእታ ናብ ዘይብሉ ሓጐስ ክመርሓናን ይደሊ ኣሎ
2: ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ስታድዮም ሳንቲያጎ ቤርናቡ ምስ ማሕበረሰብ ምእመናን ርእሰ ሰበኻ ማድሪድ ኣብ ዝገብርዎ ርክብ ካብ ምላእ ማሕበረሰብ ምእመናን ርእሰ ሰበኻ ኣብ ዝሃብዎ ምስክርነት ተመርኪሶም ብዛዕባ ጥምቀትን ሲኖዶሳውነትን ስብከተ ወንጌልን ኣስተምሂሮም ምስ ማሕበረሰብ ርእሰ ሰበኻ ማድሪድ ኣብ ዝተራኸቡሉ እዋን ንካቶሊካውያን ምእመናን ኣብታ ብቕልጡፍ እትልወጥ ዘላ ከተማ ጩራ ተስፋ ክኾኑ ጻውዒት ኣቕሪቦም እዚ ርክብ እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ እስጳኛ ኣብ ዝገብርዎ ዘለዉ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ኣብ ሳልሳይቲ መዓልቲ እዩ ነይሩ ድምፂ ብዙሓት ምእመናን ናብታ ሃገርና እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ድማ ብግልጺ ተራእዩ ቅድሚ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘቕረብዎ ቃል ተወከልቲ ማሕበረሰብ ርእሰ ሰባኻ ድማ ነታ ኣብ ማድሪድ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ዘንጸባርቕ ዝተፈላለየ ግላዊ ምስክርነት ኣቕሪቦም ንሳቶም ከዓ ሓደ ኣብ ህይወት ቁምስና ካብ ዝሳተፉ ምእመናን ሓደ ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ምእመናን ሓደ ካብ ካህናት ሰበኻ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዕቑባን ሓገዝን ዝረኸበት ስደተኛ ስድራ ቤትን ከምኡ እውን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተጠምቀ መንእሰይን እዮም ነይሮም እቲ ብዛዕባ እምነትን ኣገልግሎትን ኣስተንትኖን ኣቀባብላን ዘተን ዝገልጽ ዛንታታቶም ድማ ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዛዕባ ሕብረትን ስብከተ ወንጌልን ሚስዮናዊ ጸዋዕታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘመናዊ ሕብረተሰብን ዘቕረብዎ ቃል ዘንጸባርቕ ህያው ዝኾነ ሃዋህው ፈጢሩ ነቶም ኣብቲ ስታድዮም ተኣኪቦም ዝነበሩ 80,000 ዝኾኑ ምእመናን ኣብ ዝሃብዎ ቃል ነቲ ምሸት ዓብዪ ናይ እምነት መዝሙር ብምባል ክገልጽዎን ከለዉ ንሊቀ ጳጳሳት ማድሪድ ብፁእ ካርዲናል ሆሴ ኮፖካኖ ድማ ነቲ ምስሊ መዝሙርን ውህደትን ንህይወት ቤተ ክርስቲያን ንምርዳእ ብዝሕግዝ መንገዲ ስለ ዘቕረብዎ ኣመስጊኖም ቁፅርታትን ሓበሬታታትን ጭብትታትን ንበይኑ ማሕበረሰብ ንምህናፅ እኹል ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ልብታትና ብሓባር ክዝምር ክኽእል ኣለዎ ክብሉ ገሊፆም ብፍላይ ነቲ ብዛዕባ ጥምቀት ናይ ለውጢ ሓይሊ ምዃኑ ዝመስከረ መንእሰይ ብምጥቃስ እምነት ንህይወት ውልቀ ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ውህበትን ተውህቦን ከመይ ምዃኖም እንርዳኣሉ መንገዲ እውን ከም ዝቕይሮ ጠቂሶም እቲ ከም ብሕታዊ ውህበት ኮይኑ ዝወሃበካ ጸጋ ንሓባራዊ ረብሓ ምዃኑ እውን ገሊጾም ብዛዕባ ኣብ መንጎ ብዙሕነትን ሕብረትን ዘሎ ምትእስሳር ንምግላጽ ካብታ ግሩም ሰብኣውነት እትብል ዓዋዲት መልእኽቶም ብምጥቃስ ነህምያ ንመናድቕ ኢየሩሳሌም ንምህናጽ ነቶም ህዝቢ ብኸመይ ከም ዘወሃሃዶም መብርሂ ሂቦም ብተመሳሳሊ ድማ እቶም ሎሚ ዘለዉ ክርስትያን ብምስማዕን ብዘተን ብሲኖዶሳውነትን ኣቢሎም ንፍልልያት ናብ ምንጪ ሓድነት ክቕይርዎ ጽውዓት ምዃኖም ኣዘኻኺሮም እቲ ብድሆ ብፍላይ ኣብተን ከም ከተማ ማድሪድ ዝኣመሰላ ብዙሓት ባህልታትን ልምድታትን ተመክሮታትን ዝራኸቡለን ዓበይቲ ከተማታት ዓብዪ ምዃኑ ገሊጾም በዚ ምኽንያት እዚ نكلهم كاتليكاوين مؤمنان نتزلو فتناتات كقالة سغون ناب تحديش بهلاوي زان تاتاتن محبراو كون نتاتن ملك عزحزلو ناب مأكل تاكتا ما قطم كقو عزو التبابعوم عبز مداي زي هونت أجد داس مداي كريسيانا ومسكرنت مخانوون أقوليحوم عبتي مبزاحتو قزيه مكففالن مترطارن صموان زمول حبرت سب سبكت وانجل كابناي حق سب او ركب انت دا تفليو وسيتاو كخون كم زيك الانجليسوم بزعباتي عب مادريز اللو هابتان بزوحنت بمستنتان محرط عملاخ لنفس وكف سب بزيزخون افلالاي نخلو كم زحقف الزخاخيروم كم اوون تلغو بيت كريسيان نتي عب يسوس كريسوس تقلسي عد ما ساوي ساوعيت ملقات هيوت كم زرقه مكبار مخانو قليصوم عبت مشيت زغرة بمسكرنت ناي زحبو سدرابي سدتانياتات بمتقاس دما بزحات سبات بسلئي وي بتصفى مقراس زتغرس فرح حيزوم ناب كريسياناو محبر سب كم زغربو قليصوم كاتسيلوم دما حياونت كاب حيدة سبات وكوان تمتت نفره بزحات كالسعرو تخيليا كبلو قليصوم بزعبا قدنا يكم سناتاتن ناي سبخان قسنتاو بيت مخراب زهبو مبريه دما نام ممحداراو مواقر تراي كي درتو اتنكي قوم كاتسيلوم قن اتي بيت مخر مؤمنان مؤمنان نمنفس قدوس نمسمع بحبار زمهارولون قويتان بيت كريسيان زمناوي بدوهتات ملاش نختهب بخمي كمزس وعازفل طولون فلوي بوتا مخانو دما قلي صوم نكهنات بكات تاب زهبو وقال دما نتي ناي سينو دوساوي ناي مستنتان قعزو عباقل قلوتهم كم منش محداسن متسنن عن غيروم كقبلو ببرهان وانجيل دمان مؤمنان بزعبا حبرة سبعون بهلاون لو تطات مبريه بمهاب كحقزوهم التبابعهم عبموداتا دماري سليقانا وباسات ليون مبال عصر طور بعته عقالو بوهم نابتهم عاويلهم دمصوم عبزاس معوزنا برو هزب بمكبار اتي بابالات بيت مخر مؤمنان سبخاز غربة مسكرنات بإمنتن لكسن هي عوزخونت بيت كريسيان كمزن صبار قليصوم عبموداتا دما انها تطا بيت كريسيان بمبال نقول لسب كم كفوت قدوس مسحاف كونو كعلام لاخ أبغاس كمن أبهيوت كمن كمزن سبارق يخون فخري نقول لسب كم بيتو خينو كمز سمعو زقبر قوانقوا إيو كبلو التبابي عم
0: كبراتن كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسكن نا لامي مدب فنوانا أبزي الزازم أبنيت بحمدب فنوك سابن الراخ ببدحان سلامة سنحو يتبارك يسوع كريستوس لاوليتور يسوع كريستوس